0: الساج اللي كان كوينيكا
1: جونا انا نيوش مشدو نايو كمارن دي مامي سانتوش كولونغا
2: ابا متنو مبيبو دي زيفا لويش
0: مني اتو سشام انجان دي شيرا ويجيسو
1: سيرجيو كاردوش
2: نيني ني سوفيا فونس
0: نيني ني وزيفا نيجيرا وجو باتا بوسا تنو مبيرا كوري كريفا باي باي
3: ناي ويوي
4: ناي ويوي
3: ناي